0: خمسة خمسة خمسة ماوي الله يداوي واصحاب الحال
1: ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو ميكو مي

0: تبخر تبخر تبخر السماوي الله يداوي واو صحاب الحال
1: تحميك دار
0: تحميك دار تحميك دار تحميك دار
2: تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار تحميك دار